فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة الزخرف. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير.

0: خير.
1: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بعد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
0: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: إلي وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا سائل يقول: أنا متزوج من 6 سنوات وعندي طفلين، علاقتي الزوجية متوترة وفي يعني عراك دائم مع زوجتي بسبب عدم الطاعة الزوجية، عدم الاهتمام إلى آخره، فما نصيحتكم فضيلة الشيخ؟
3: شوف بارك الله فيك، العلاقة الموجودة بين الزوجين من أعظم العلاقات.
2: نعم.
3: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا.
2: نعم.
3: وجعل بينكم إيش؟
2: مودة ورحمة.
3: مودة ورحمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا كان نية الزوجين نية صالحة وطيبة، ويتحمل كل واحد منهما الآخر ويلتمس له العذر، ولا يحاسب على خطأ، على لأن كل إنسان يخطأ، ولا أيضا يتمنى الكمال في شريك حياته، لا الرجل كامل ولا المرأة كاملة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
2: الله أكبر.
3: وهي بهذا الفعل تضيع على نفسها أجر عظيم. ودخول الجنة. وطاعة الزوج واجبة في المعروف بالمعروف، واحترام الزوج، وأيضا بالعكس. يعني أحيانا نقول لبعض الأزواج، يقول: والله زوجتي ما تحترمني، أنت شلون تتعاملها؟ يعني كيف تعاملها؟ يعاملها بغلظة. طيب ليش تتعامل؟ يقول: أنا ريال. من قال لك أن الرجل

0: عامل زوجته بالغلظة وبال ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله
0: هذه خلقه أبدا.
1: نعم. نعم.
0: كان إذا قبل أن يدخل البيت يتسوك، وهذا رد على بعض الأزواج. ابن عباس كان قبل أن يدخل إلى بيته على أهله يرجل شعره ويرجل لحيته قبل لا يدش. يا أخي كيف مثل ما تحب زوجتك تزين لك، أنت بعد تزين لها، تزين تطيب، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: هذه حقيقة، هي تتزين وأنت أيضا تزين، تبي تشوف زوجها في أجمل منظر، في أجمل، تبي زوجها يلاطفها، تبي زوجها يدلعها. إن دلع زوجتك كن هين لين معاها.
1: نعم.
0: ونبينا عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، قريب من الناس من الأغراب، فما بالك بزوجتك.
1: نعم.
0: التمس لها العذر، راعها إذا كانت حامل، راعها إذا كانت في الدورة الشهرية، ساعدها في تربية العيال، ساعدها في عمل البيت كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في عمل أهله، في شأن أهله، يشوص نعله ويعلف دابته ويحلب شاته ويخيط ويرقع ثوبه، إذا أذن كأنه يخرج كأنه لا يعرفنا
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. وحين بعض الأزواج يقول تعال ساعد زوجتك تعبانة مريضة ما عندها خادمة، غسل مع المواعين، نظف، يقول أنا إيه أنت بدل تجلس القهوة ومن ميلس لميلس ساعد أهلك تأخذ أجر.
1: نعم.
0: وثواب، ساعده في تربية العيال، ساعده في تدريس العيال، ساعده في فيربي مشاركة.
1: نعم.
0: وأيضا يقال للمرأة نفس الكلام.
1: أي نعم.
0: يقال للمرأة نفس الكلام ويقال للرجل نفس الكلام.
1: أحسن
0: لابد
1: عليكم.
0: من تنازل، لابد. نعم. من تفاهم، لابد من وأحيانا جلسة المصارحة طيبة بين الزوجين.
1: أي نعم.
0: يرى الرجل صدود من زوجته شوي متغيرة عليه، أو بالعكس الزوجة ترى تجلس مع زوجها في وقت هادئ، في وقت يعني العيال ناموا، تقول له يا زوجي العزيز، يا حبيبي، يا حبيبي، يا أبو عيالي، في خاطرك شيء علي، أنا مقصر في شيء. ونفس الطريقة الزوج مع زوجته.
1: نعم.
0: تعبان أنت اليوم، لا خلك، لا والله متملل، يأخذها يطلعها طلعة، يوديها في نزهة، يوديها يسفرها إذا كان مستطيع. هذا هكذا تكون الحياة.
1: نعم. أحسن الله إليكم. نعم. بارك الله في علمكم.
0: ثم يدعو كل. نعم. واحد منهما للآخر.
1: نعم.
0: وينظر هل في البيت في معاصي شيء، لأن المعاصي تسبب.
1: نعم.
0: هذه إذا ما كانوا يقومون لصلاة الفجر، إذا في البيت معاصي معينة، إذا كان في البيت
1: لا يقرأ فيه القرآن.
0: أي نعم. والبيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه
1: كالبيت
0: الميت.
1: نعم.
0: بيت ميت، مهما كان فيه من الأثاث، ومهما كان جميلا، ومهما كان مزروع، ومهما كان، فهذا بيت ميت. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، كما قال
1: صلى الله عليه
0: نبينا عليه الصلاة والسلام بالدعاء وبالنصيحة وبالكلمة الطيبة.
1: نعم.
0: وفي النهاية خيركم لأهله.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ ماجد الزامل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة البقرة. اللهم إنا نسألك

0: لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة. بسم

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة.
3: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين.

0: وبعد معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة الفتح ما جاء عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى حدثهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما، قال: مرجعه من الحديبية، أي أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا. قال: وهم يخالطهم الحزن، يعني نزلت هذه الآية كالمبشرة والمسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد أن ردتهم قريش عن أداء العمرة في ذلك الوقت، فقام هذا الصلح فرجعوا أدبارهم إلى المدينة. قال: وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. تخيل، هذه السورة هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، فكانت كالسلوة لهم مما ألم بهم من الحزن لعدم قضائهم العمر في ذلك العام. ومما جاء في فضلها أيضا أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، يعني نزلت في صلح الحديبية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، أي بعد سنوات لما حقق الله عز وجل له البشرى، قرأ هذه السورة وهو داخل مكة عليه الصلاة والسلام.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.

0: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
3: رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة إبراهيم عليه السلام.

0: العذاب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة إبراهيم عليه السلام.
3: 106.1 FM
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة مريم عليها السلام.
1: اللهم في هذه الساعة المباركة وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا سعادة الدنيا والآخرة، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وأطل أعمارنا.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان.

0: حقه واضح.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول:

الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

0: فاعبدوا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر جزء الذاريات.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا

0: نحيا وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أمسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تهتدون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا

0: اللهم
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

قصص وعبر وحوادث تحدثت عنها هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى سورة الكهف، وكانت بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: طهارة المساجد ونظافتها من أروع قصص المسارعة إلى الخير، قصة تلك الصحابية التي كانت تقوم على تنظيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم. وفي أحد الأيام افتقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فأخبر أنها ماتت ليلا وأنهم صلوا عليها ودفنوها، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عاتبهم وقال: أفلا

0: أنتم آذنتموني؟ أي أعلمتموني بموتها؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فذهب وصلى على قبرها، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. فكان هذا التكريم منه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة دلالة عظيمة على شريف هذا العمل الذي كانت تقوم به، وهو تنظيف وتهيئة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ من الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة. وقد عهد الله إلى نبيين كريمين بتطهيرها من الرجس والأقذار، فقال سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إن المبادرة إلى تنظيف وتهيئة وتطييب بيوت الله تعالى من القربات العظيمة التي ينال بها المسلم والمسلمة الأجر والثواب عند الله تعالى. ففي الحديث: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ذلك، فذات مرة وجد نخامة في جدار المسجد فحكها وأزالها، ثم نهى عن البصاق في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتنظيفها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. هذا الهدي النبوي منه صلى الله عليه وسلم، والمسارعة والمبادرة من أصحابه رضوان الله عليهم، يدل على أن تنظيف المساجد عبادة وقربة على المسلم أن يحرص عليها، وأن يكون له نصيب من الأجر والثواب فيها. فإذا تأصل ذلك فلا بد أن يكون هذا الأمر ثقافة عند كل مصل يأتي إليها، كل بحسبه وبما يستطيع. فلو أن كل واحد أزال ما يجده من قذر وقام بترتيب ما يلزم ترتيبه من المصاحف والمناديل، وهكذا في دورات المياه من المحافظة على نظافتها والاقتصاد في استخدام المياه، لذهب كثير من التقصير الحاصل في بيوت الله تعالى. فنظافة المساجد وتهيئتها من الواجبات العامة، فينبغي التواصي بالهدي النبوي والتذكير ببذل وتفاني الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم بيوت الله. ومما يذكر به في هذا المقام أن يتعاهد كل واحد نفسه، فلا يقع منه تقصير أو إلقاء للمخلفات في غير المكان المخصص لها، أو أن يصطحب الأطفال غير المميزين الذين قد يقع منهم بعض التلويث، وأن يأتي إليه بالروائح الطيبة ويزيل ما يجده في المسجد أو في فنائه من أقذار. فإذا تأصلت هذه الثقافة وهذه المعاني في المجتمع، سنجد الجميع يسارع ويبادر إلى تعظيم وإكرام بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا، إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت. بسم الله.

الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.

فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما

إلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا

حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.

0: رسولنا وإن الله لمع المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
3: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

لغزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

تلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

مسرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.

هل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.

0: أذيت وآنيت. هذا توجيه نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تخطى رقاب المصلين لكي يتقدم إلى الصفوف الأولى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المكان الذي ينتهي إليه ولا يضايق المصلين بمروره بينهم لما يقع منه من الأذى والإزعاج عليهم. لذا كان على المصلي أن ينتظر حتى تقام الصلاة لتسد تلك الفرجة إن وجدت، فهذا أسلم له من التخطي. وهذا التوجيه النبوي قاعدة لكل قاصد إلى المساجد، عليه أن يحرص على أداء عبادته على الوجه الأكمل، وأن يتحرز أن يقع منه الأذى على المصلين في المسجد. وهذه الصورة هي إحدى الصور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة صور أخرى تقع في المساجد، ومن ذلك المجيء إلى بيوت الله تعالى بالروائح الكريهة من الدخان أو الثوم أو البصل أو الأذية بغير ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإن الناظر إلى أحوال البعض من المصلين يجد صدور كثير من السلوكيات التي تنافي الهدوء والسكينة في المساجد، من رفع الصوت في الحديث وتجمع بعض المصلين قبل وبعد الصلوات في أحاديثهم الخاصة مع رفع أصواتهم، ويشتد الأمر أكثر إذا كان في أحاديثهم مخالفات شرعية كالغيبة والنميمة. ومن السلوكيات السيئة وضع النغمات المزعجة وغير اللائقة في أجهزة الاتصال، فيقع الإيذاء للمصلين في الصلاة وخارجها. ومن ذلك أيضا اصطحاب الأطفال غير المميزين للمساجد، فيصدر منهم الصراخ والإزعاج والعبث في بيوت الله تعالى. إننا جميعا مطالبون بتعظيم بيوت الله تعالى والالتزام بالهدي النبوي في المساجد اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لشعائر الله تعالى، والحذر من السلوكيات المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنافية للهدوء والسكينة في بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1.

0: أم إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة فاطر.
2: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من الأعمال التي يندب القيام بها في يوم الجمعة الحرص على تلاوة القرآن عموما، والحرص على تلاوة سورة الكهف خصوصا. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أي أن الله سبحانه وتعالى يسخر لعبده سبل الهداية والبصيرة والخير والبركة للعبد في دينه ودنياه وآخرته. فمن أراد أن يصيب الفضل من الله والخير من الله والنور من الله والهداية من الله فعليه بهذا الهدي النبوي الكريم، وأن يحرص على تلاوة سورة الكهف.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحقاف.

أبواب السماء. اللهم حصنا وحصن أحبتنا بحصنك الحصين وحبلك المتين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الفساق والمردة والحاقدين وشر السحرة والحاسدين. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة

0: الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فاللهم اجعلنا ممن يدرك تلك الفضائل، وتقبله منا، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين.
1: أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الروم، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك

شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبير.

0: والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: عمارة المساجد للقيام على بيوت الله تعالى وعمارتها مكانة عظيمة، فقد شهد الله تعالى لعمارها بالإيمان، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد نوعان: عمارة حسية ببنائها وتهيئتها للمصلين، فعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أي بناه طلبا لمرضاته تعالى لا رياء ولا سمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كمفحص قطا. والمقصود بمفحص القطا الموضع التي تبيض فيه، وهذا محمول على المبالغة في حجم المسجد، أي ولو كان صغيرا. ومن كان هذا فعله كان جزاؤه أن يبيض.

0: الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة، فكيف بمن بنى مسجدا أكبر وأعظم؟ وذلك من حيث التهيئة الكاملة والمرافق التي يحتاجها المسجد، كصفوف لتحفيظ القرآن الكريم أو ملحقات استثمارية يعود ريعها لصالح بيت الله، فلا شك أن ذلك أعظم في الأجر والثواب. النوع الثاني من أنواع عمارة المسجد عمارتها بالطاعة والأعمال الصالحة، وهذه العمارة هي الغاية والمقصد من بناء وإقامة هذه المساجد. ولذا لما امتن المشركون بما يقومون به من القيام على المسجد الحرام وسقاية الحجيج، وأن فعلهم أفضل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، أنكر الله ذلك عليهم بقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد جاء في القرآن بيان العمارة الإيمانية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه العمارة لا يقوم بها إلا أهل الإيمان، ولا يمكن أن يقوم بها أهل الكفر. وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عمار بيوته ومن الذين يسبحون فيها بالغدو والآصال، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: متي وصلت الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة فإلى هناك؟
1: جعل الأوطان حصونا للأمن والأمان، ومواطن للعز والإيمان، وغرس في النفوس حبها والذب عن حياضها، وجعل الدفاع عنها من شيم أهل المروءات والإحسان. نحمده سبحانه حمد الشاكرين، ونستعينه استعانة المتوكلين، ونسأله أن يديم علينا نعمة الأمن والاجتماع، وأن يصرف عنا أسباب الفرقة والشقاق والنزاع. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل النصرة والثبات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، الوطن، وما أدراكم ما الوطن؟ إنه تلك الأرض التي تعلو مكانتها في القلوب، وتسمو منزلتها في النفوس، وترتفع قيمتها في الوجدان. حبها يجري في العروق جريان الدم، ويسري في الأرواح سريان النفس، لا يزول أثره ولا تنقطع صلته مع تعاقب الأيام والليالي والأزمان. إنه معنى راسخ غرسه الله في الفطر، وجبل عليه القلوب، فجعل الوطن محبوبا، والنفوس متعلقة به، تقدمه على كثير من المطالب والمغانم، فهو مهد الطفولة، ومراتع الصبا، ومدارج الخطى، ومثوى الشباب، وملجأ الكهولة، ومنبع الذكريات، وموطن الآباء والأجداد، ومأوى الأبناء والأحفاد، ومجمع الأحبة، وملتقى الأصحاب. فيه تنسج الذكريات، وفيه تتشكل الهويات، وعليه تقوم روابط الولاء والانتماء. وحب الوطن دليل الوفاء، وعنوان الصدق، وشاهد العهد. ولله در القائل، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وليس هذا المعنى مقصورا على الإنسان، بل هو سنة ماضية في سائر المخلوقات. فالحيوان يألف موطنه ولا يرضى به بديلا، والطير يسكن عشه راضيا ولو كان ضيقا، ولا يبادله بأفخر المنازل. والسمك يقطع المسافات في البحار ثم يعود إلى مواطنه، والنملة تخرج في طلب رزقها فتجوب الفيافي ثم ترجع إلى مأواها. بل إن بعض المخلوقات إذا نقلت عن أوطانها هلكت وماتت. فإذا كانت هذه سنة الله في خلقه، فهي في الإنسان أظهر وأبلغ. فما الذي يثبته في بيئات مختلفة وظروف قاسية إلا حبه لوطنه، وتعلقه بأرضه، وارتباطه بذكرياته وأهله. ولذلك عباد الله، كان من الحقوق العظيمة التي قررها الإسلام وغرسها في فطرة الإنسان حقوق الوطن والأرض التي يعيش فيها، وينعم بخيراتها، ويعبد الله تحت سمائها. وأول هذه الحقوق وأعظمها الحب الصادق، والولاء المخلص، والحرص على صيانته والذود عنه. فبذلك تستقيم الحياة، وتثبت الأوطان، وتدوم النعم.

ويحيا الناس في أمن وأمان. أيها الإخوة والأخوات في الله، وفي بيان هذه الفطرة الراسخة والجبلة المغروسة في النفوس، يقول تعالى: ولو أنا

الإنسان مجبول على التمسك بأرضه والاعتزاز بوطنه والتعلق بمواطنه، لا يفارقها إلا مرغما ولا يبتعد عنها إلا مكرها، بل إن هذه الفطرة تدفعه عند الشدة إلى الذب عن وطنه والدفاع عن أرضه والبذل في سبيل حمايته، حتى ولو بلغ ذلك بذل الروح. ومن لوازم هذا الحب الصادق صيانة الوطن والحذر من خيانته أو التخابر مع أعدائه، فإن ذلك من أبشع صور الغدر وأعظم أسباب الفساد والهلاك، كما قال تعالى: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فجعلوا إخراجهم من ديارهم من أعظم دوافع الدفاع والقتال. ولذلك يجد المؤمن الصادق في فراق وطنه مشقة وألما، ويحمل في قلبه شوقا صادقا وحنينا دائما إلى بلاده وأرضه. فالوطن مهما اختلفت أحواله وتباينت ظروفه يبقى عزيزا في النفوس، محبوبا في القلوب، لا يكره ولا يبغض ولا يتنكر له، ولا يوالى وطن غيره عليه، بل يثبت له الولاء وتتأكد له المحبة ويعظم في الصدور حقه ومقامه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم القدوة في صدق حب الوطن وعمق التعلق به، فقد وقف على مشارف مكة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وقد أخرج منها مكرها، فنظر إليها نظر المحب المودع وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فجسد بذلك أبلغ صور الوفاء وأصدق معاني الولاء وأعظم دلالات حب الأوطان. وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستوطنها ألفها وأحبها، بل كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه حبها، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فكان يسأل ربه أن يجعل حبها في قلبه أعظم من حبه لمكة، لاستشعاره أنها أصبحت بلده وموطنه الذي يحن إليه ويستبشر إذا لاحت معالمه وبدت آثاره. وكما دعا بحبها فقد دعا لها بالبركة، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به لمكة ومثله معه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فرأى معالم المدينة أسرع إليها حباً لها، وفي ذلك دليل على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه وجه أمته إلى المبادرة بالرجوع إلى أوطانهم بعد قضاء أسفارهم، فقال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته، أي رغبته وحاجته، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. بل حث على ذلك حتى في أعظم العبادات، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره. قال أهل العلم: المراد بأهله أي وطنه، وإن لم يكن له فيه أهل أو ولد.

أيها المؤمنون والمؤمنات، اعلموا رحمكم الله أن من أعظم حقوق الوطن علينا أن يسعى كل فرد منا في حفظه وصيانته والعمل على تنميته وازدهاره، حتى يعيش جميع أبنائه في ظل العدل والمساواة، متكافئين في الحقوق والواجبات، لا فرق بينهم ولا تمايز إلا بالعمل الصالح والإخلاص في العطاء. إن حب الوطن ليس كلمات تردد ولا شعارات ترفع، بل هو سلوك صادق يظهر في حياة الإنسان كلها، يلازمه في حله وترحاله، في بيته وشارعه، وفي سوقه، وفي مقر عمله، وفي كل موطن يكون فيه. ومن أعظم صور حب الوطن المحافظة على أمنه واستقراره، والدفاع عنه، وطاعة ولاة أمره في المعروف، والولاء الصادق لقيادته المتمثلة في جلالة الملك المعظم محمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وولي عهده رئيس مجلس وزرائه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وفقهم الله لما يحب ويرضى. فبالاجتماع على قيادتهما يقوى الوطن، وبالطاعة تستقيم شؤونه، وبالوفاء تثبت أركانه. ومن حب الوطن عباد الله حفظ أسراره، والحذر من خيانته أو التآمر عليه مع أعدائه، والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تريد زعزعة أمنه وتفكيك صفه. فالكلمة أمانة، والموقف مسؤولية، والمؤمن واع حذر، لا ينساق خلف كل ناعق، ولا ينشر إلا ما فيه خير وإصلاح. ومن مظاهر حب الوطن احترام أنظمته وقوانينه، والالتزام بتعليماته، والحرص على وحدته وتماسكه، والمحافظة على منجزاته ومقدراته، والاعتناء بنظافته وجماله. فكل ذلك من الوفاء له والإحسان إليه. وحب الوطن عباد الله يظهر في إخلاص العامل في عمله، والموظف في إدارته، والمعلم في مدرسته، والمربي في جامعته، والعامل في مصنعه، كما يظهر في أمانة أصحاب المناصب والمسؤوليات وحفظهم لما تحت أيديهم من أمانات، وفي المحافظة على أموال الوطن وثرواته، والسعي في تحقيق العدل ونشر الخير وقضاء حوائج الناس، كل حسب مسؤوليته وموقعه. وحب الوطن يتجلى في نشر القيم الفاضلة، وتعزيز روح التسامح والتعايش، وتوفيق عرى المحبة والأخوة بين أبناء المجتمع، ونبذ أسباب الفرقة والخلاف والشقاق، والالتزام بتعاليم ديننا في أخلاقنا ومعاملاتنا. ففي ذلك ضمان السعادة في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن حفظ الأوطان وحمايتها أمانة في أعناقنا، ومسؤولية نسأل عنها، فكونوا أهل ولاء ووفاء، وأهل صدق وإخلاص، تسلموا وتسلموا وتعيشوا في أمن واطمئنان. اللهم احفظ بلادنا البحرين، وبلاد الحرمين الشريفين، وخليجنا، وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، واجعلها دار سلم واطمئنان. اللهم ألف بين قلوبنا، وأحر صفوفنا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأمن ظلاً وارفاً للعباد، وحصناً منيعاً للبلاد، وستراً واقياً من الفتن والمخاوف. نحمده سبحانه على نعمة الأمن والاستقرار، ونشكره على ما أسبق من الأمان والاطمئنان، ونسأله دوامها وتمامها، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل حفظ النفوس والأموال من مقاصد شرعه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل دعائم الأمن والسلام وحذَّر من الظلم والعدوان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تبارك وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، حمد من استشعر نعمه وعرف فضله، أن لطف ببلادنا وخليجنا وحفظها بعنايته ورعايته من العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها، فرده سبحانه خائبا خاسئا، وأبطل كيده وأخزى مكره وصرف شره، وهو جل في علاه القائل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذا عباد الله لطف خفي يتجلى في طيات الأحداث، وفضل عظيم يفوق ما تدركه الأبصار، ومنة جليلة تستوجب منا شكرا لا ينقطع وحمدا لا يفتر. فقد أمرنا ربنا بالشكر ورغبنا فيه فقال: فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفرون، وقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر حفظ للنعم وسبب لدوامها ونمائها، والكفران مسلك إلى زوالها وانقطاعها. أيها المسلمون، ومن أجل صور الشكر وأعظم مظاهره تقدير جهود القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، التي جعلها الله سبباً في حفظ الأمن وصون الأوطان ووقاية البلاد والعباد من مخاطر الانخراط في أتون الحروب وصراعات المنطقة. فقد سعوا بحكمة راسخة وبصيرة نافذة ورؤية سديدة إلى ترسيخ أمن الوطن واستقراره، ودفع المخاطر عنه، والتصدي لهذا العدوان الإيراني الغاشم، وحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم. فجزاهم الله خير الجزاء، وأجزل لهم المثوبة، وجعل ذلك في موازين حسناتهم. وإن من الواجب على أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه أن يكونوا صفاً واحداً خلف قيادتهم، مجتمعين على كلمة سواء، متآلفين على حب الوطن وحفظه. يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالوحدة قوة، والاجتماع عز، والافتراق ضعف وهزيمة. فاثبتوا رحمكم الله على ولائكم، وكونوا عوناً لولاة أموركم، متبعين توجيهات القيادة ووسائل الإعلام الرسمية، متحرين الصدق في الأخبار. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن ثمرات هذا الاجتماع المبارك ما نراه من مواقف الشرفاء من أبناء هذا الوطن من القبائل والعوائل البحرينية، على اختلاف توجهاتهم ومكوناتهم ومذاهبهم، الذين أثبتوا صدق ولائهم وانتمائهم، وجسدوا عمق انتمائهم، ووقفوا صفاً واحداً خلف قيادتهم. فكان ذلك دليلاً على أصالة هذا الشعب ووعيه، وبشرى بخير

عظيم ومستقبل آمن بإذن الله تعالى. وإذ نذكر هذه المواقف المشرفة فإنا نقدر جهود أبطال قوة الدفاع والدفاع الجوي والحرس الوطني ورجال الأمن والدفاع المدني وكل مخلص ومتطوع في هذا الوطن الذين ساهروا على حفظ البلاد وتصدوا ببسالة لصواريخ العدوان والطائرات المسيرة، فكانوا بعون الله سدًا منيعًا ودرعًا حصينًا، فجزاهم الله خير الجزاء وجعل ما قدموا في موازين حسناتهم. نسأل الله تعالى أن يرد كيد المعتدين ويصرف شرهم عنا، وأن يتم علينا نعمته ويديم علينا عافيته، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا واجمع صفوفنا على الحق والهدى. اللهم اجعلنا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى متناصرين على الخير، واجعل بلادنا وخليجنا دار ألفة ووئام وسكينة واطمئنان. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأعنهم على حفظ الأمن وصون البلاد والعباد. اللهم اجعل بيننا وبين قيادتنا مودة ورحمة وثقة وتعاونا على ما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم اربط على قلوب المؤمنين واصرف عنهم كل فتنة وفرقة واختلاف. اللهم احفظ جنودنا وقوة دفاعنا والدفاع الجوي والحرس الوطني ورجال أمننا والدفاع المدني. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، واحفظهم بحفظك واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم فرج همومهم واكشف كروبهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، وفك أسره، واحفظ أهله والمصلين فيه، واجعله شامخا عزيزا عامرا بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر.
1: الله

نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

اللهم إنا نسألك ثبات الحجة وقوة الإيمان وشرف اللسان وفقه القول وسلامة القلب وسداد العقل وبركة العمر وطيب العيش وسعة الرزق وحسن المآب ومنفعة العلم والعمل. اللهم أعتق رقابنا من النار واشملنا بعفوك.

0: معاشر المؤمنين، إصلاح القلوب وتطهيرها مما يجب على المسلم الاعتناء به، فأمراض الغل والحقد والحسد والكبر والنفاق والشح والبخل وغير ذلك من أمراض القلوب، فالصوم فرصة لتزكية النفوس والقلوب والأبدان من المعاصي والآثام. لقد قسم العلماء صيام المسلمين إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراتب. القسم الأول قسم من المسلمين يصوم عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكنه وقع في آفات اللسان والجوارح، فهذا النوع لم ينتفع كثيرا من صومه، وليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الصيام، فقال: من لم يدع قول الزور والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما القسم الثاني فهو الذي صام عن المفطرات ثم حفظ لسانه وجوارحه عن الزلل، فاستطاع أن يتحكم في لسانه وفي سلوكاته، فتجده صائما لا يغتاب أحدا قريبا من أهله أو بعيدا، وإذا سابه أحد أو شتمه قال إني صائم، بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا تعرض الصائم للإساءة فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. أما القسم الثالث وهو أفضل الأقسام فهم الذين صاموا عن المفطرات وحفظوا ألسنتهم وجوارحهم في رمضان، ثم زادوا على ذلك بأن صانوا قلوبهم عن سوء الظن في المسلمين وعن الكيد لهم، وابتعدوا عن أمراض القلوب والكيد ضد المسلمين، ويحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، فقلوبهم سليمة لا تسيء الظن في المسلمين إلا بالدليل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي سورة الصف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح

0: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الصف بصوت القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: اختص يوم الجمعة بالعديد من السنن والآداب التي تتناسب مع مكانة هذا اليوم ومع اجتماع المسلمين على اختلاف تنوعهم في مكان واحد. ومن هذه السنن والآداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه عليه الصلاة والسلام أفضل البشر.

0: فناسب أن يكثر من الصلاة عليه في أعظم أيام الأسبوع، ويبدأ بها من ليلة الجمعة، وقراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة، وذلك لما تضمنت هاتين السورتين من المعاني والخصائص التي جاءت في يوم الجمعة من ذكر بدء الخلق والتذكير باليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك من المعاني. ومن السنن قراءة سورتي الأعلى والغاشية أو سورتي الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة لما فيها من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة. ومن السنن في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف لما ورد في ذلك من الفضل عنه صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ولما اشتملت عليه من المنهج القويم للمسلمين في حياتهم. ومن السنن الاغتسال والتبكير إلى صلاة الجمعة، ففي الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ويستحب للمسلم أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب، ويستحب له أن يجلس حيث بلغ به المكان ويصلي ما تيسر له، ثم يستمع بإنصات للإمام أثناء الخطبة. ففي الحديث لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ومن السنن والآداب الإكثار من الدعاء والثناء على الله. ففي الحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. فليحرص المسلم على الالتزام بهذه السنن والتحلي بالآداب اغتناما للثواب الوارد فيها واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: من فضائل سورة الكهف، سورة الكهف، سورة الكهف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

فضائل يوم الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مضطردة، فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع أحسن القصص وسورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آية

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه

المفسدين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

الكلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن

قالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه،

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن.

فقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

يَعْلَمُونَ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك

يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي

أحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله

أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا

كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.

إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة يوسف.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي قوله سبحانه وتعالى وذروا البيع تحقيق لكمال مصلحة شهود هذه الصلاة، وهو أن لا يلتهي المسلم بشيء يصرفه عن أصل الصلاة والقيام بها وشهودها وحضورها، بل أبلغ من ذلك أن لا ينشغل أيضا وهو في الصلاة والخطبة عما جاء لأجله من الانتفاع وطلب فضل الله جل وعلا فيها. وذكر البيع ليكون مثالا على ما يلتهي به الناس، وإلا فكل شيء من شأنه أن يفوت على المسلم هذه الفريضة ويحول دون القيام بها أو شهودها أو تحقيق أصلها أو كمالها، فإنه منهي عنه حتى يأتي المسلم إلى هذه العبادة بقلبه وقالبه بظاهره وباطنه ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من فضائل يوم الجمعة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة إلى الجمعة، أي أن يصلي المسلم الجمعة ثم يصلي الجمعة التي تليها ويحسن العمل في الجمعتين على الوجه الذي أمر الله جل وعلا وعلى الوجه الذي يكون فيه هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ورمضان إلى رمضان كل ما مر ما فضله؟ قال عليه الصلاة والسلام:

0: مكفرات ما بينهن إذا ما اجتنب الكبائر. مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أي أنها تكفر الصغائر، صغائر الذنوب، الله جل وعلا يمحوها بعمل أنت تقوم به وقد أوجبه عليك، ومع ذلك زيادة على ما يكون من تقبل الله جل وعلا لهذا العمل، وزيادة على ما يترتب على القيام بهذا العمل من ثواب وأجر، فإن فضل الله عز وجل على عبده أعظم من أن يحصى، وما يعلم عظيم ما أعد الله لعباده إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يكفر عنهم الخطايا التي وقعت بين الجمعتين. فاحرص أيها المسلم على اغتنام فضل الله جل وعلا وعلى صلاة الجمعة، ففيها فضل كثير وخير عميم من رب كريم سبحانه وتعالى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، ووطننا الحبيب، يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا

0: باب السماء. اللهم إنك تعلم ما يفرحنا وتعلم ما يشغل تفكيرنا وما يضيق به صدرنا. ربنا وكلناك أمورنا فأصلح لنا شأننا كله. اللهم لا تجعل حاجزا بين دعائنا واستجابتك، واجبرنا جبرا يليق بعظمتك.
1: إن غاية خلق الإنسان أن يعبد خالقه عز وجل، وعلى مدار العبادة ينبغي أن تقوم حياة العبد كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد فطر الله سبحانه بني آدم على عبادته، فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآية. فعبادة الله تعالى أشرف المقامات وأسمى المبتغيات، نعت بها الملائكة المقربين، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عز شأنه عن أنبيائه ورسله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وشرف سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وهو من أعلى مقامات الأصفياء، وقد أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء،

0: باركنا حوله لنريه من آياتنا الآية. فمن أجل تحقيق العبودية أنزل الله كتبه وبعث أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين ليخرجوا الناس من ظلمات الجهل إلى نور هذا الدين، فأكمل الخلق وأفضلهم وأقربهم إلى الله وأحبهم هم هداهم الله وأتم عبوديتهم له. فربنا عز شأنه يحب عباده المتقين وهو غني عنهم، فلا تنفعه عبادة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. جاء في صحيح مسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح

0: المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ صالح المحيسن ما تيسر من سورة المؤمنون من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: اقتداء المأموم بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. علاقة المأموم بإمامه علاقة متابعة واقتداء وتأس، وقد جاء في السنة النبوية ما فيه تقرير لهذا الأصل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. ومقتضى ذلك أن تكون أقوال وأفعال المأموم بعد الإمام مباشرة، فلا يسابقه ولا يوافقه، لأن الفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا تفيد التعقيب والترتيب، فيأتي المأموم بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر، وإذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. ويوضح هذا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. رواه البخاري. ويخالف هذا التوجيه النبوي ما يقع من بعض المأمومين، ومن أشدها مسابقة المأموم للإمام، فيتقدم إمامه في أفعال الصلاة فيركع قبله ويسجد قبله.

0: ويجلس قبله، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك. لذا ذهب العلماء إلى تحريم مسابقة المأموم للإمام، بل نص بعض أهل العلم على بطلان ذلك في حالة التعمد. ومن الصور المخالفة للمتابعة التأخر في متابعة الإمام بأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا ركع الإمام بقي واقفا يقرأ، وإذا سجد بقي قائما يحمد، وهكذا في بقية الأركان. ومن الصور المخالفة للمتابعة الموافقة بأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، ويقوم مع قيامه، ويقعد مع قعوده، وكل هذا مخالف لمقتضى المتابعة الواردة، وإن كان التأخر والموافقة أهون من المسابقة. ومن المسائل المتعلقة بالمتابعة أن المأموم يتابع الإمام حتى لو ترك الإمام السنن والواجبات التي تجبر بسجود السهو، لأن الإمام ضامن، لكن لا يجوز متابعته إذا سلم من الصلاة قبل الفراغ منها، بل ينبهه بالتسبيح. وكذا لو قام الإمام إلى ركعة خامسة فلا يتابعه، بل ينبهه ليرجع، وإلا مكث جالسا حتى يفرغ من ركعته ويسلم معه. ومن المسائل المتعلقة بعلاقة المأموم بالإمام أن المأموم لا يتحمل خطأ الإمام، بل صلاته صحيحة ولو بطلت صلاة إمامه، كأن يكون الإمام صلى على غير طهارة أو أفسده بغير ذلك من مفسدات الصلاة. وفي هذا السياق ننبه إلى أهمية تعلم أحكام الصلاة والاقتداء بالإمام، وما هي المخالفات التي تبطل الائتمام وتنقص من أجر الصلاة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم.

0: معهم رحمة
1: يا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحج.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يحرم الكلام من المأمومين والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. وجاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي تكلمت باللغو، وهو الكلام الباطل المردود. فيحرص المسلم على أن لا ينشغل عن الاستماع إلى الخطبة بأي شيء مما يتعلق بنفسه أو بغيره، ولينصت كما كامل الإنصات إلى ما يقوله الخطيب عل الله جل وعلا أن يفتح بصيرته وأن يهديه سواء السبيل.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا

0: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري، وقد كان التسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من سنن يوم الجمعة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس في ظل وجود ما يشغل الناس اليوم من الملهيات عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الأوراد، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. وهي من الأمور التي بدأ الله عز وجل فيها بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بالمؤمنين من إنسه وجنه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل الصلاة عليه فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: باب السماء. اللهم في هذا اليوم ارزقنا البركة فيما نملك، اللهم بارك لنا في أجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وحياتنا، اللهم إنا نسألك البركة في كل ما يحيط بنا، وافتح لنا أبواب الخير والتيسير، وصد عنا أبواب الشر والتعسير، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم بك نستعين ونستجير، وسبحانك نعم المجير.
1: روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع؟

0: أولادهن من الإبل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما. قال: فقمت فركعتهما، ثم عدت فجلست إليه، وسأله أبو ذر أسئلة كثيرة، منها: فقلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل، وقال الألباني: حسن لغيره.
1: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله تبارك وتعالى. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها وإياكم بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه،

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم خاشعين إلى سورة سبأ بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
3: إمامة المصلين من الولايات العظيمة التي لها مكانتها في الشريعة الإسلامية، فقد استدل بها الصحابة على الولاية العظمى، فقالوا عن الصديق رضي الله عنه: اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فاخترناه لدنيانا. ومما يدل على مكانتها تولي النبي صلى الله عليه وسلم لها وقيامه بها، والله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أشرف الأمور. وقد جعلت هذه الولاية عنوانا للاجتماع والائتلاف، لذا جاء الحث على الاجتماع على الإمام وعدم مخالفته. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والإمام في صلاة الجماعة هو مقدم الناس إلى الله، يقودهم في أعظم شعيرة، ولذلك كان لصلاته أهمية بالغة لتعلق صلاة المأمومين بها. ففي الحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذه الخصائص لهذه الولاية العظيمة تبين لنا منزلة الإمام، وأن له حقوقا كبيرة على المصلين، ولا مانع من نصحه عند ملاحظة التقصير منه أو وقوعه في مخالفة. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، بيد أنه ينبغي للناصح التأكد من وجود التقصير أو المخالفة قبل تقديمه النصيحة، فقد يتصور بعض الناس تقصيرا أو ارتكابا لمخالفة، والحقيقة خلاف ذلك، كما ينبغي حفظ حق الإمام ومكانته أثناء النصيحة. بعض المصلين ينصب نفسه مسؤولا على الإمام ويصدر النصح على سبيل التعنيف وإظهار عجز الإمام وقصوره أمام المصلين، وينبغي إحسان الظن بالإمام، والعلاقة بين أهل المسجد والإمام علاقة تكامل وتعاون واحترام وتناصح، لا علاقة تخاصم وتقاطع. إن المساجد واحات للعبادة والأنس بذكر الله تعالى، والجلوس لانتظار الصلاة له أجر كأجر الصلاة، فلنحرص على قدسيتها بالتعاون والتكامل، واضعين نصب أعيننا أداء وقبول عباداتنا واجتماعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعات، إخراج عهود تلفت.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الشورى.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئة

مرأتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة. أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها. تضيء لهم، يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك. يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة، وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضل لهذا اليوم العظيم. ومن تلك الخصائص والفضائل: أولاً، أنه يوم عيد متكرر، فيحرم صومه منفردا مخالفة لليهود والنصارى، وليتقوى العبد على الطاعات الخاصة به من صلاة ودعاء وغيرها. ثانياً، أنه يوم المزيد يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى: ولدينا مزيد. قال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة. ثالثاً، أنه خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. رابعاً، فيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم. خامسا، فضل الأعمال الصالحة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبه، صححه الألباني. والمراد أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد. سادسا، أنه يوم تقوم فيه الساعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. سابعا، أنه يوم تكفر فيه السيئات، فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه،

0: أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. ثامنا، أن للماشي إلى الجمعة أجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغى، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه أبو داود. تاسعا، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم. عاشرا، أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر، رواه أحمد. 11، أن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام. قال ابن القيم: والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. ثم قال: وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا. وهناك فضائل ومزايا أخرى لهذا اليوم العظيم، ولو لم يكن فيه إلا مزية واحدة مما ذكرنا لكفى بالمرء حفظا له وحرصا عليه، فكيف وقد اجتمعت فيه فضائل عظيمة وخصال كثيرة؟ والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سورة الشعراء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الشعراء.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن بطن لا يشبع. اللهم اجعل لنا نورا نهتدي به في حياتنا، وثبتنا على طاعتك، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك. سبحان

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا.

0: مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. الأذكار.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النور.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
3: أثير الروح.

0: فيحرم عليه أذية الناس بتخطي رقابهم أثناء الخطبة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. ففيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة وإرباك للخطيب، فليحذر المسلم من هذا الأمر وليحرص على التبكير حتى لا يؤول به الأمر إلى أن يحتاج إلى مثل هذا السلوك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، من سورة الأنفال يتلو عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس تلاوة عطرة. بسم الله.

جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوا

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق

0: مستمعين الكرام، تلاوة عطرة قد استمعتم إليها من سورة الأنفال كانت بصوت الشيخ عبد الرحمن السديس.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. الوضوء عبادة عظيمة شرعها الله مقدمة للصلاة لتطهير المؤمنين ظاهرا وباطنا، ووعد من حافظ عليها بالأجر العظيم وغفران الذنوب. ومن فوائد الأحاديث

0: في النبوية الشريفة أن الوضوء سبب لمغفرة الذنوب، وأنه شرط لصحة الصلاة، فلا تقبل صلاة بدون وضوء إلا بعذر. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفرقان.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاكم.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة المائدة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى

0: خير.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة المائدة.
2: من أوصاف القرآن الكريم.

كريم مبارك. وصف القرآن بأنه مبارك في عدة آيات، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق.

0: وهي الخير الكثير. ووصف القرآن بأنه مبارك لأن كل آيات القرآن مبارك فيها، لأنها إما مرشدة إلى الخير وإما صارفة عن شر وفساد. فالقرآن مبارك بجميع أنواع البركة، مبارك في ذاته ومبارك على غيره، مبارك في حكمه وأحكامه وفي جميع مقاصده وأهدافه.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة المباركة لسورة النحل بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: بسم الله.

كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم القارئ محمد عتيق الصنوي سورة النحل.

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة غافر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة غافر.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: تأوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي.

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

0: واجعل تدبيره تدميره وأدر دائرة السوء عليه وافضح واكشف ستره في العالمين وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا, يا قوي عزيز يا عزيز.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا.
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير الروح.
2: فيما يلي نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ ماجد الزامل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل ما تيسر له من سورة النساء.
2: الله يقول وقوله الحق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فما قال ربنا إنه هو التواب الرحيم إلا لنصنع ما صنع أبونا آدم من التوبة إلى الله، أيا كانت الذنوب وعظمت وكبرت، من تاب من الذنب تاب الله عليه. فإن أخلصت نيتك وانطوت سريرتك على قلب صالح يريد ما عند الله، لكن لا بد من العزم، لا بد من الهمة العالية، لا بد أن يقع في قلبك محبة الله والحياة منه، وأن تسأل الله قلبا يفيء إليه ويحبه ويشتاق إلى لقائه. ستنتصر إن شاء الله تعالى على شهواتك وتفيء إلى رحمة ربك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة طه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة طه.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة يونس عليه السلام.

0: وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة يونس عليه السلام.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا

وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك

يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

نبقى الآن مع الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من فاتحة الكتاب وسورة البقرة.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ

فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.

أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من

علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت

من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

0: الرقاب
1: وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحد

زين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

فيكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

إذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء

تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

فَرَبْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إن الله بما تعملون بصير. حافظ.

إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة.

أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من فاتحة الكتاب وسورة البقرة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.

عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا.